أسلمت لله رب العالمين بما محمد خير من ولا ومن ياتي أسلمت لله رب العالمين بما محمد

نحي ووعد والوعيد معا حدثت تدبير سادا لخيرات فمن يدم قصد واد لا يقدمته فإنه سوف يصاب بالعطيات ومن

أسلمت نفسي لرب جل عن قراد مع الذي تسلخ أرجى ذقيرات أسلمت نفسي لرب جل عن مسال مع الذي قد نجا من كل آفات أسلمت لله رب العالمين بما محمد الخير من ولا وميات أسلمت لله رب العالمين بما

أسلمت نفسي لرب جل عن قراد مع الذي تسلف أرجى ثقيرات أسلمت نفسي لرب جل عن مسال مع الذي قد نجا من كل آفات أسلمت لله

ومن مبايد عادي ومن زماني ومن كلام وحين كل أوقاتي ومن تخير أحوالي لغير هدى ومن جميع الرسايا والقطيات محمد ذكره.

وهو العلي الذي الرحمن يرفعني بجاهه ويولين العبادات وهو الخولي الذي

ومن يمل عنه في الأوقات مغتسلا فإنه سطه كسر الرثيلات قد سبده عن أشياء تحط إلى سبع الرذائل آفات دفيضات ظنب وكبر وإصرار حلال عيب حب للدنيا اعتماد للخليقات كذاك ضعف يقين

وهو العلي الذي الرحمن يرفعني بجاهه ويولين العبادات وهو القوي الذي

ومن يمل عنه في الأوقات مغتفلا فإنه سطه كسر الرثيلات قد سبده عن أشياء تحط إلى سقع الرذائل آفات دفيضات ظنب وكبر وإصرار حلال عيب حب للدنيا اعتماد للخليقات كذاك ضعف يقين

أسلمت نفسي لرب جل عن قراد مع الذي تسلف أرجى ثقيرات أسلمت نفسي لرب جل عن مسال مع الذي قد نجا من كل آفات أسلمت لله

نحي ووعد والوعيد معا حدث بتدبير إرسالا لخيرات فمن يدم قصد واجب خدمته فإنه سوف يصاب بالعطيات ومن

0: موسي وثمرات وبشر الصابرين من كل نجم من الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون كن لولا نقول خير أخس جوس نقول جرو أنا قاعد نقول جنا خم نك نحسن برام نك خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا كن بير مو يعني نقول جنا خم نك من نني سحسن بقول يعني وح نمون نك خير خم نن خم نني سنوك متك سن كوي بدر لسن برام دفرك كل ما فعله الجميل فهو وكل ما فعله الجليل فهو الجميل يلا برام جمال جلوم دف لولو تارو لا عسى ان تكرهوا شيئا هو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا هو شر لكم لوم دف رك مو غن اي دوغال موم تبارك الله خمنا ني ين اك ген سي غرار يو خامتاني بي سي خم سن بروم سي نانغو كو ويتال سي نانغ دوغالام لولو خمنا سي سن تولو واي باخ كون يالنا يالا غودال سيني فان يالا ياغال تخواي كول ربا ياك مام ييب يالنا خيوال ak yermale ci sunu mam di dem barkal xoran bark cheikhou tiana wax ñu lay nuy bax de la ziar barkala
1: serigne bi mo ngi mo ne mo ngi leen di jotal ak tiant bu bax di leen dalalit ci seen keur di leen dello ndial mi nga xamni yeen ko bokk di leen yobante am nuyo ci seen kilifa yi ngeen bayiko di ñaan yalla mu fayal ñu leen ci seen tanki yu yi ngeen dox jeureugen jeuf assalamu alaykum wa rahmatullahi

0: أنت البديع الذي ما زال رحمانا
1: لأحمد المختار من ذي العلم وذي الحياة سبق دون ظلمي دعا نبي للعلي ذي السمع بإذنه فخاد خير الجمع هدى الذي

في مولد المختار عبده الرسول أسعدنا دنيا وأخرى الله به ولا إله إلا الله أسعدنا دنيا وأخرى الله به ولا إله إلا الله ذلك فضل الله ذو الفضل العظيم نسأله قبوله هذا النظيم أعبده والله رب العالمين إن شاءه بخدمة الهادي الأمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بركبر.

بالختجاه تعد والله أسرته من بذكر الله سمام سرين توبان أنا تكنا فكر يا خمني لوم بند دمسي جاء تكنوني سرين توبان أنا لكو تامبلة أما أيسسين بأما أكس كاسسين لوم تبند يا لان نقول نمكوا خمل نمكوا أما أكسسين من أمي أيسسين لأمي كاسسين وخبيل الجميع أما أكسسين ni way legui li ci dess nak nekatul lumay jihad ak noni li ci dess luma bindeti dama ci yeesal diine l'islam fal yawma khat saraftu khatti ila tajdid diinillahi wa bil ila dal ci tek ni sunu borom def na ni sama bind yi moko gënal ci mbolim téré bunu bind ci loxam koy bëgg sama téré yi gënal khat jaal al ilahu al khatti ahab ilayhi min kulli kitabatin tuhab dal di wax ni li tax ma bayyi man seigne touba di jihad ak noni ci khasside yi moy suma ko bayiwone yefer yep da non fatu ci mbass buñu tubul law annani lam atrukil kitaba mujahidan bihaza itaba lamata bil wabai kullal kafiri in lam yatubu li ila

يا من لوجهك الكريم سالكتاب كتبته لي اسم من الهتاب في كل زين سائر وبعدنا وانفادهم يا مالك مواتنا وجعل نفر لسيد امزاري وخيرهم يا وايب الانصاري يا سن اراضي وسماء البلاد حتى على من خدمتي قد قبل سيدنا محمد والآل وصحابه في الآل والمعالي وسلم علي واغفر يا غفور لخاري والبير مفور وجعل روفا سنزام سرمدا بسارة هزيمة لمدا وصليا وسلما عليه في آلي ومن نمي إليه وادفع بهم خبر توجه الليل إلى سواه خارم عند المهين واجلب لمن يقره خير براد واسلكه يا رب الورى خير مرا وبمن يقره ما يخبطه بهم سواه يا جميل ينصت يا ذا البلاد والعباد صليا وسلما على النبي وكليا في آل وصاب وترفع إليك سعيه برداء يرتفع يا رب الله وسلم سلم داخ على كريم كله قد مدى سيدنا محمد الختام من أرسلته كالأنبياء يا ذا الزمن وآلهم وصحابهم والتجاري سنسمع خارقا به ينجيني أني بربتوا

أسلمت لله رب العالمين بما محمد خير من ولا ومن ياتي أسلمت لله رب العالمين بما محمد

أسلمت نفسي لرب جل عن قراد مع الذي تسلخ أرجى ثقيرات أسلمت نفسي لرب جل عن مسال مع الذي قد نجا من كل آفات أسلمت لله رب العالمين بما محمد الخير من ولا وميات أسلمت لله رب العالمين بما

ومن يمل عنه في الأوقات مغتفلا فإنه سطه كسر الرثيلات قد سبده عن أشياء تحط إلى سقع الرذائل آفات دفيضات ظنب وكبر وإصرار حلال عيب حب للدنيا اعتماد للخليقات كذاك ضعف

أسلمت نفسي لرب جل عن قرد مع الذي تسلخ أرجى ثقيرات أسلمت نفسي لرب جل عن مسال مع الذي قد نجا من كل آفات أسلمت لله رب العالمين بما محمد خير من ولا وميات أسلمت لله رب العالمين بما

أسلمت نفسي لرب جل عن قراد مع الذي تسلف أرجى ثقيرات. أسلمت نفسي لرب جل عن مسال مع الذي قد نجا من كل آفات. أسلمت لله رب العالمين بما محمل الخير من ولا ومياتي. أسلمت لله رب العالمين بما

فنحي ووعد والوعيد معا حدث بتجيء رسالا لخيرات فمن يدم قصد واجلاء خدمته فإنه سوف يصاب بالعطيات ومن يقوم